0: እዚ ካብ ላፃ ራድዮ ስቱትጋርት ዝፍኖ ራድዮ ኤርትራ እዩ። ራድዮ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ቀዳም ቀዳም ካብ ሰዓት 11 ክሳብ ሰዓት 12 ብ99.2 ሜጋሄርስ ካብል ንዝጥቀሙ ከዓ ብ102 ብቋንቋ ትግርኛ ይፍኖ። ብኢንተርነት ንዝጥቀሙ ከዓ ብፍራይስ ራድዮ ፊ ሽቱትጋርት ክትከታተሉ ይከኣል። Price Radio of Stuttgart, Redaktion Radio Eftra. Radio Eftra sendet jede Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf eritrische Sprache Tigrinya.
1: Kurat samahtana kamei hadirkum kamei kanihum. Lomi elat asserte تكمتي قلتش عن إسران شدشتاني وما دبعت حيزة قريبة لهم ما دبع عربي تسفعي تغلي ما حانتي خبلاز دلي إذا حالة في السومون حذاري لاني رموت طيب تكمتي تقاري محتي كالسماع دلي ما جمريا أرئيسة زيانا دي حروها زيانا أقدا سيزولكو وانات حيزة قريبة لهم نخد كاتاتو لبو خبري نعدمكو ما جمريا أرئيسة زيانا حالتاتي إطرا ناب تقراي آتيوم تباهيلو ناي أربعة هاقرات مراحتي سمع جيرم ኢትዮጵያ ናብ ባይቶ ጸጥታ ስምዕተ ኣቕሪባ ኢትዮጵያ ናብ ሃገራ ከይኣቱ ኣጊዳ ከቢድ ብረት ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ወዲቑ ዜና ብዝርዝር ሓይልታት ኤርትራ ናብ ትግራይ ኣትዮም ተባሂሉ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ቀዳማይ ውግእ ሓይልታት ኤርትራ ናብ ከተማታት ትግራይ ብምእታው ክግስግሱ ከም ዝተዓዘቡ ነበርቲ ከተማ ዓዲግራት ንቢቢሲ ሓቢሮም እቶም መሰኻኽር ናይ ዓይኒ ከም ዝበልዎ ሰራዊት ኤርትራ ዝለበሶ ቆፅላዋይ ሬንጀር ሓመዳዊ ሬንጀርን ዝተኸድኑ ወተሃደራት ኣብ ዓበይቲ መካይን ተፃዒኖም ንውሽጢ ክሓልፉ ተረኣዮም ይብል ወተሃደራት ኤርትራ ምዃኖም ብኸመይ ከም ዝፈለጡ ካብ ቢቢሲ ንዝቐርበሎም ሕቶ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ልዕሊ 40 ዝኾና መካይን ናብ ዕዳጋ ሓሙስ ሓሊፈን የን ሻዕብያ ምዃኖም ሓደ ታርጋ መኪናኦም ካብኡ ሬንጀሮም ቆፅላዋይን ሓመዳውን ሬንጀር ገይሮም እዮም ሓሊፎም ክብል ሓደ ንድሕነቱ ስሙ ክዕጥቀስ ዘይደለ ነባሪ ገሊፁ ኤርትራ ዛጊት ብዛዕባ ተሳትፎ ወተሃደራታ ኣብዚ ሓድሽ ግጭት ወግዓዊ መግለፂ ኣይሃበትን ዘላ ቢቢሲ ብወገን ኣስመራ ሓቤታ ንምርካብ ንሚኒስተር ዜና ጉጅለ ህግደፍ ተወክሽዎ ነይሩ እንተኾነ ነቲ ክስታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ምላሽ ከም ዝሃበሉ ዝገልፅ ምላሽ እዩ ሂቡ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ኣብቲ ብሸውዓተ ጥቅምቲ ኣማሲኡ ብመንገዲ ኤክስ ዝሃቦ ሓፈሻዊ ምላሽ ነቲ ዝቐረበ ክስታት ምእታዊ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ብፍሉይ ኣይረጋገፆን ኣይነፀጎን ኣብ ክንድኡ ነቲ ዝቐርብ ዘሎ ክስታት ንሓደ ክኸስስ ዝኽእል ግጭት ምስምስ ንምፍጣር ዝዓለመ ዝተፈትረኸ ሓሶት ምዃኑ እዩ ገሊፁ እቲ ናይ ሓቂ ምንጪ ወጥሪ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ትርእዮ ዘላ ህርፋን ምዃኑ ከዓ ይገልፅ ኣብቲ ምላሽ ኣቶ የማነ ነቲ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ጀሚሩ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ብሓደ ጀነራል ብዛዕባ ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ዝተባህለ መግለፂታት እውን ጠቂሱሎ ኣብቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ንታሕተዋይ ዘሎ ላዕለዋይ ወተሃደራውን ፖለቲካውን በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ልዕላውነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ወራር ኩናት ክትከፍት እያ ብምባል ነጋሪት ኩናት ይወቕዑ ኣለው ክብል እዩ ሚኒስተር የማነ ከሲሱ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ትግራይ ኣብ ጎድኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምስላፍ ኣንጻር ሓይልታት ትግራይ ተሳቲፉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ህወሓት ሰራዊት ኤርትራ ምስ ፌደራል ኮይኑ የሃርመና ኣሎ ኢሉ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ጠሪዑ ነይሩ እዩ መንግስቲ ብልፅግና ግን ሽዑ ሓሶት ኣይኣተወን ኣብ መሬቶም እዮም ዘለዉ ኢሉ ነፂግዎ ዓለም እውን ተቐቢለንኦ ነረን ፀኒሐን ግን መራሒ ብልፅግና ከም ዝሓሰወ ፈሊጠን ሰራዊት ኤርትራ ክወፅእ ኣለዎ ኢለን ክወፅእ ግን ዝገበርኦ ተፅዕኖ ኣይነበረን እቶም ምንጭታት ቢቢሲ ብዕለት 7 ጥቅምቲ 2026 ዓ.ም ኣብ ዝሃብዎ ቃል ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ካብ ሎሚ ለይቲ ጀሚሩ ብእግርን ብመካይንን ብዛላንበሳ መፂኦም ብማእከል ዓዲ ግራት ናብ ደቡብ ኣንፈት ክሓልፉ ከም ዝረኣይዎም ተዛሪቦም ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዶባዊት ከተማ ዛላንበሳ ናብ ትግራይ ብምስጋር بفلاي تقع عدقرات والتهدراو دفاع كسرحو كم زقوني ون كم زفلتو حبيروم انتوان ابنتات رقاقصين اتوم والتهدرات بعدقرات ابلوم ناب انفت دوبوب اب مسمر عدقراتن وقران مقالي تركب كتما عداقا حاموس كم زخدو اتوم نبرتي قيليسوم منتي دحنتو سموخ قلتلو زيدالي حالي نباري أستات أربعة ناي صعنت مكاين والتهدرات زعناري إيتن مكاين كاب عدقرات نروبو أنفتي خدانيرن إلو قتيلو تي مسكر ناي عيني سراويت إيرترا أبز حالفي حيالو سمنات كاب إيرترا إتو إلا إتركب أبتغا عدقرات كبابي قر سبر كم اون اب وسنا سنتا كتما دفع كم زقوم حبيرو قال اي نباري كبابي 30 زخنا وتهدرات اعتراض زعنا عبيتي ناي صعنت مكاين بليتي ناب دبوب غصن كغعزا كم زراي حبيرو تارغا اعتراض لون مكاين ابتا كتما كرايا قنين ين لومين غوغن كاب اسرا كساب 30 زخنا عبيتي ناي صعنت مكاين وتهدرات ناب عداغا حموس غصن خدا رينايلو اتي نباري وسيحو زو 23 صرن فرتي حوشو كبتي اصوار زغعزا وتهدراو مكاين كم زراي تزاريبو سراويت باغروم كحلفون عزيبو ايو ام قيلي زركب منشي نبي بي سيك اب زهابو حابري تاكا اب عدقرات زركبو ازمارو كساب سوسا زبطح ناي صعنت مكاين كم زحالفان ديهروم اتم والتهدرات اب بنغو عداغا حاموسون سنقاطان فروينن اب زركب قوبطات مريت كم زحازو مرآيوم تزاريو بالتي بي بي سي نتي حبريتا يخون نتي اب محبراو مرخابيتات زي تزرقحة مسلتات بناتا اكال اي رقاقصون كرقاقصون نايك عالني بل ناي اربعة هاقرات مراحتي سمم معجرم برسيدنت قبسي عبد الفتح السيسي بزقبرو اللوم عدمي اب قبسي كتمان نيو العالمين زيت اكوبو عبد الفتح السيسي مراحي قجل هقدف اطو اسياس افوركي برسيدنت سومال حسن شيخ محمود كوموكا ابومبر لولاويت الأولاوي بيت مخري سودان جنرال عبد الفتاح البرهان قدامن سنبتن دحري زكايدو أخيبا أربعتين هقرات زو كل حبراوي أواج العالمين زي سميو أواج أوصي أم زوم أربعتين مراحتي زي سمام علوم قدات شدشت نتبتات زحازو كوينوم نقداي ستاك أيح بحري سوماليا سودان فلق نيلن أبزم الكت ظلوهم حبراوي الرأي بملك أواج أصدي أم وهابي قال برسيدنت قبسي أمباسادر أحمد فهمي دحريتي أواج موصو أب زهابو حبرتا أربعة يوم مرحتي أب منغو أربعة يوم هاقرات موهادن متحببارن نمعباي أب كرن أفريكا زولو حدست معباليتات زباقيه بحرن كالوت قدات أفريكان زباون قدات أدهيبوم كم زيت زاراروبون كم زيت سمامعون قليسو ركبنا يوم مرحتي أربعة هاقرات إيتيبيا بسنكي إيتي أب وشت هاقرا تغوها هيرو زولو زولون ناي ناب دوب إرترا قطو زقرب زولون قيشتن سودان إرتران قبسن بقطان زي قطاون متتاو ويقبرا اللواء أبزبالطو زي تفتسامي مخانو زيادة أقالبو سيحي بركب إتيابيا بحادي إتيابيا بحادي تكمتي قلتشان عسران شدشان عامة مرت فرنجي مس إرترا زولوا ركب مقرات ني امباسي آكاب كاب إيرترا سحبان وتم أب إثيوبيا دون برا عصرت دبلوماسيات إيرتراويان كاب إثيوبيا نخوتو ناي 48 ساعات قدب جزية أقمت أثلم إيرتراويان كم قبر ملسي نتي تسابعي زبلطو والسانة إثيوبيا بمنكف أديش أبا ني إيرتراويان تقاومتي بمعتق أب إيرترا وشت أوي قتشت بمسوار سرعت لوطي كتفطر تفتن كمزلا كسيسا كابزي بمبقاس اب كمزي زبله كونتات ايرترا عصفا ملاش كاب مهابن مس ايتيبيا زهلو اركب ملو بملو كاب مبتاخن كال اماراطي يبلان بمبال مس ايتيبيا دنبرا دبلوماسيا وركب ملو بملو مبتاها افليطايا اب تمتاصالي معالتي ايتيبيا اب هاجرات نبره قبصاوي دبلومات كاب هاجرات أب وشتي 40 كاب هاجرة أب وشتي 40 من تن ساعات كوت كت حبرو إن كلا جبت سوون كم جبر ملسي حد إثيوبياوي دبلومات أبز حلف سوون كاب هاجرة كوت أزيزايا دهرزي في تسامزيو دهركلت معلتك بسلاستة كمتي متخاب مرحتي جبت إيرترا السودان سوماليان خصوص زعينتو ركبات زت خايده زم اربعته مرحتي اب واناون زباون اهغراون قدات صعوق حونتاون مخرتات كم اون اب منغو اربعتين هاغرات بوليتيكاوي نقداون قطباون متحبار نمعباين اب منغو ان زغبر ممخخارن موهادن نمحيال مرداوم ابتي اواج سفير الله إثيوبيا تورير كتبل بايتو تاتا سمعت أغريبا إثيوبيا إرترا أب لعليئة ورار كمزفت سمت بمقلات بزيكان نبسا مكلخال كال أمارز خمزي بلا بيدب دابي نحبرات حاقرات أفليتا مديسر قدات وطا إثيوبيا قدون دي متبات يوس نهلو كنتات أميل كيتو ناب بايتو تاتا حبرات حاقرات أب صحافو دب دابي سراويت إرترا دوب سغيرو ناب وشتي إثيوبيا مؤتاو أفليتو زبالة خيرو إثيوبيا تغراي لتولع قينات كلتا سومن ابزمل علو جزيئيا دبدابي بربع شعات تكمتي قلتا شعن اسران شديس عام ثورت نبايتو تسطح حورات احليفا كورا سمعتي ابتي وانتي زتباه ليك خمتي ابتي زينا تتحبري ازي ايلو نيرو مراح ايتيبيا ناي بزعبا سراويت ايتا اتيوم نزبال
2: What do you think? ارترا قبتها اللي اتشلونال ለጀማና ሳይያችሁ ኤርትራ ገብታለች ኤርትራ ለምን ገባች አብያ መድመልስልኝ ኤርትራ ገብታለች ትግራይ ውስጥ እኔ ትግራይ ውስጥ ገብታለች እንዴ አልሰማሁም ኤርትራ ገብታለች ምን ሰማው ከብልጽግና ነው ኦኬ ኤርትራ ገብታ ከሆነ ኤርትራ ለምን ገባች የሚለውን አብይን ጠይቀው አብያ መድ ኤርትራ ገብታለች ኤርትራ ለምን ገባች እስኪን ጠይቀው ይመልስልኝ
3: እንጂ የኢትዮጵያ ስራ ለማግለጽ
4: የኤርትራ ወታደር ወደ ትግራይ የገባው
3: ለመከላከል እንጂ የኢትዮጵያ ሰራዊት ለማገዝ አይደለም የገባው
4: የኤርትራ ወታደር ወደ ትግራይ የገባው የራሱ ደህንነት ለመከላከል ነው
1: ባርኩብራት ሰማዕቲ ረዲ ኤርትራ እዚ ኢዩቲ ዝነበረ ኣብቲ ዝነበርዎ ከም ዝነበሩን ኣብኡን ከም ዘለዉ ኢቲ ዝወሃብ መልስን እቲ ዝኸይድ ዘረበሎ ዘረባ እሞ እዚኣ ንመላእታ ማለት እዩ ብምቕፃል ኣብዚ ሓለፈ መዓልታት ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ብከባቢ ዓዲግራት ብምእታው ናይታ ነበርቲ ቢቢሲ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ኣህጉራውያን ማዕከና ዜና ክሕብሩ ፀኒሖም እዮም ሚኒስተር ዜና ጉጅለ ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ንወኪል ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ዝቐርብ ዘሎ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓበሬታታት ኣካል ናይቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ጎረቤታ ኩናት ንምኽፋት እትገብሮ ዘላ ፃዕርታትን ምስምስን እዩ ክብል ይገሊፅዎ ቢቢሲ ኣብ ምንጭታት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብዝረኸቦ ሓበሬታ መሰረት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ኣብ ዝምልከት ሚኒስተር ጊደዎን ጢሞቴዎስ ናብ ባይቶ ፀጥታ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ክትፍፅሞ ዝፀንሐት ምትኹታኹን ዶብ ሰጊርካ ናይ ምእታው ስጉምትን ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ሓደጋ ዘስዕብ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣተኩሮ ክወሃቦ ኣዘኻኺሩ ኩራት ሰማዕቲ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋናት ግን ነዚታት ክሕዶ ፀኒሑ ሕጂ ግን ከም መክሰስ ይጥቀመሉ ዘሎ ምዃኑ ከዓ እቲ ኣካታዒ ዘሎ ዘረባ ማለት እዩ እቲ ሚኒስተር ኣስዒቡ ኤርትራ ወራሪት እያ ኤርትራ ልእላውነት ግዝኣታዊ ሓድነትን ኢትዮጵያን ብምጥሓስ ተግባር ምጥቃዕ ፈፂማ ኢትዮጵያ ግዳይ ናይቲ መጥቃዕቲ ኢሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ጊደውን ጢሞቴዎስ ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ኤርትራ ነቲ ናይ ምሩእ ምትኹታ ተግባራታ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘደየበቶ ብምጥቃስ መካናይዝድ ኣሃዱታት ዝርከብዎም ወተሃደራታ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣእትያ ኣላ እዚ ንሰለስተ ዞባታት ትግራይ ዝሽፍን ኮይኑ ኣብ 30 ክሳብ 60 ኪሎ ሜትር ካብ 30 ክሳብ 60 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ናብ ውሽጢ ሰራዊት ኣእቲ ኣላ ኢሉ ጊደውን ጢሞቴዎስ ኤርትራ ኣብ ቻርተራት ሕብራት ሃገራት ንዝሰፈሩ መሰረታውያን መትከላት ዝጥሕስ እዩ ብምባል እዚ ከዓ ኢትዮጵያ ነብሳ ንምክልሃል ዘኽእላ ሕጋዊ መሰል ንኽትጥቀም ዘገድዳዩ ኢሉ እቲ ሚኒስተር ኣብቲ ናብ ባይቶ ፀጥታ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ኤርትራ ዶብ ሰጊራ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወት ንምሕባር ጥራይ ዘይኮነ ሃገሩ ኣብ እትወስዶ ናይ ምክልኻል ስጉምቲውን ደጋፍ ክግበረላ ሓቲቱ ኤርትራ ንምጥቃዕ ማለት እዩ። ኣብዚ ኣሸጋሪ ህሞት ኢትዮጵያ ካብ ንነብሳ ምክልኻል ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ የበላን ብምባል ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ነቲ ትምዋ ዘሎ

إلو أبتي أبكل أبتي أبكل تيش عن عسران كس أبكل تيش عن عسران كل تن عم تمرد فرنجي أبلع لي تقرأي زنا برا كوينات حيلتات إيرترا أبقوذني فدرال بموخان أنصار هو حاتن حيلتات تقرأين كساب ماكل تقرأين أتيوم موغ أم زذكر كوينو شعقن منغسي تيبيا دوبت حيسوم كبل أي تسمعن بنصارو قادة نفس مكلخال نمقباريو أتيوم كبل كمزي سمعنا تزاريبو أبز حلفة سومن أون لعلاوي بعل سلطان وانا كوميشنر كوميشن ساعة نوكلير إتيبيا كوينوز تشامي دكتور أبراهام بلاي بقدام سلسة كمتي مشت مستلفجين فانا أبز غبرو قلمة أي سراوتي أترا أبزي داقم تولي عدو اللوكينات سمين إتيبيا يساتف مهلاو كمزي غلسن أبقود داي إتيبيا إدو زوتو زخوني يخون أكل عصفا قبر ملسي كم زركب ترتر يبلون دحر مبالو إد مقتاو زغتسل كاب تقبارو مغطاب كاب تقبارو مغطاب زعبن أكل انتحاليو تي قبر ملسي انتاي كم زخون أزيو نتصريو كبل آت انكي غنيرو منيستري ماني قبر مسكال بربع شوعة تكمتي بمنقدي محبراوي مرحبي إكس نتي زقرب زلو كستات أميل كيتو أبزهابو حفشاو ملاش إتي كستات نحادي كخست زقل قجت سبب نمفتار زعلمي زته فبرخي حاسوت مخانو بمقلات إتي ناي بحقي منشي وطري إتيوبيا بزعب أفدقيقه بحري تر إيوزلا ناي مسفحفح هرفان مخانو تزاريبو إتيوبيا أبحبود بحبرات هاقرات طرعان كتقر كلا منستر قجل له هدفن بعبي انقن اب تويترات كاب مصحف حاليفهم اتي علماون ديبلوماساون مسرح خقبرو اي رأين ازغها احادقنيا نيخونتات هاقر ايرترا مخانو بزحاتي زارون نيتنتون بوليتيكاو تنتنتي بتوساخين اتي كاب قدامي منستر ايتيبيا جميرو كساب ابزي قربا معالتات بحادي لعلواي جنرال بزعبا عسبن كايه بحرن نزتواح بي مقلسيسات كم ابنت تغيسو اتو يمان اقارو مسكل زون ابتينا يتيوتريو زي الناتقا دي زخيط زلو حاد حداو موقعاسن والتهدراو من قسقاساتن نخلطيو ان حقرات اب دوركويت حدش دماغو خيدات اعتيوانا اللو إتيوبيا إرتراويان زيغاتات ناب حقرة كأتو أكيدا منقد أير إتيبيا إرتراوي باسبورتن زلووم جيشتي توقعستي حدش ناي مغشا إقرب كم زت آتاتوت إرتراويان ناب إتيبيا كأتو كم زخل كلتن تغليسو منقد أير إتيبيا ناي إرترا باسبورتن ناي ترافل دوكومنتن سند نزحازو إرتراويان حدش ناي مغشا إقرباتات كم زت آتاتو زفلت خوينو نزو ساني مس سب مزي إيميغريشن إتيبيا مزرابو كم زوصرون وصاني كم وصاني منقس إتيبيا إتيبيان كم زخوني إيو تحبيرو إتي منقد أير أتاتي وزول حدست حقتات ناي إيرترا باسبورتي ويت ناي مقشاسن ترافيل دوكومنت مالتي زحازو تغوعستي ناب إتيبيا كأتو كم زيفي قدولوم ناي إرترا باسبورتي زلوهم ولا حقاو فيزا انت اللوهم ون ناب إتيبيا كاعتو كم زي كولو زنت سرخوينو ناي كالو تهاقرا زي قنت باسبورت زحازو إرتراويان قن ولا ون اب إرترا يولدو ناب إتيبيا خقشو كم زخوليو زبلتي حابريتا بتوسخين ناي إرترا باسبورتي زلوهم تقواعتي اب أهقراوي معرفو نفرتي بوليك إدمي كونت بزقمتي مسرح براراتات كقيرو كم زخولو زفلت من قد أير إتيبيا كدماي إتوم قياشو ناب كال هاقر زترقاقزي برارا كهلوهم ويكم زبرو كرقاقزو كم زلوهم كالاي شانتوم ويبالجاتاتوم بغطا ناب ناي مودعتا معلبي يوم كل أخ سالساي تحتشم منت ساعتات برارات راح كهلوم رابعي أب موشتي اتي أهقراو مساقاقيري بوتا ويناي ترانسيت ماتيد تراح كسولحو كم زفك أدومن حمشاي كابتي مساقاقيري بوتا كووتو ويناب إتيبيا كاتو كم زي كولو شادشاي كابتي مساقاقيري بوتا وطاي أبزر كب معرفة أغايش هوتيلات كتقمو كم زي كولو زنت سرخوينو نزي أب قمت زئتون زخبرن مسمر بررا مس زهلو أغن أب بولي كسنحو فقاد كم زي وهابو ميو زغل لسيتي حابريتا أب لعلي إرتراويان غياشو زتوسدين أي مغشا قدب إتيبيان مس قجل لهقدف زي سنحازم دنان
ملؤ بملؤ أب زتابت كله وان زتخسته كوينو دراب قصري بركت زبولو إرتاويان نقاش وكاب

بولي ايربورت ناب زمصلو هاجر كملتو كم زتغبره زترخبه حبرتا تاع تيرغاغص ابزي نحنا بيرحمنا حبيتاون بزحت ابزي ناي كلام سنبت سومزي كم تملتو الله مالتي اما جمرتا واحد تكم تي قلت شان 16 عام تمرت فرنجي ايتيوبيا اب اسمرا نزركب امباسيا دحر معطاوا اب هاجر زصنه 10 دبلوماسيات غوزي جله هدف كا اب وشتر عن شمنتن ساعات كاب هاجر اكوتو ازازاون ذكركوينو نزي سيعبو بي بي دبلوماسيا وزمدنا كليتيان هاجرات مولو بمولو مبتاهو زفلتيو وجل هدف اب بوليتيكا وغدات ايتيوبيا كليتيوم حصنتهم كي ودؤو اب غچت بمتاوم نتي خلتيو ناي حزبتاتكن اب حدغان اب صغم وديو همدلو يفلت كبيت برت اب معسكر سدتنياتات وديو بسنكي اب مونغو كليت ኃይለታት ኢትዮጵያ ዘካይ ዘሎ ከቢድ ደማው ግጭት ከባቢታት ማዓስከር ዓለምዋጭ ቀንዲ ስህበት ኩናት ኮይኑ ምህላው ዝፈለጥ ኮይኑ ከምሳዕበኑ አብዚ ሳልስቴ አፕቲ ማዓስከር ዘወደቀ ከቢድ ብረት አብ ሰብን ንብረትን ጉዳት ከም ዘወረደ ተሐብሩ እቲ በሐምሽተ ከም ተልተሻን 26 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ከባቢ ሰዓት 6 ምሽት ዘወደቀ ከቢድ ብረት አብ ويشتي تي معسكر نسدتنياتات زينا وطن كبيت سنباد زفترن نتاوغي كم زنبورو زتغسه كوينو اتي كبيت برت اب ماكل من برغزا بمودعو كلتة هزانات زركبوهم 47 بخبيت كم زقوصوليو زفرق بحابرتا زغلص اتوم بتي حدقا زقوصوليو سدتنياتات اب منغو كلتة حاوي تاوركيروم ادلاي حكمنا كرخبوون كم زيكالو تغلص كوينو اب تي معسكر زنبر بأشحاز قطر هزبنا أب حادقا هيوت كي نكي ودقي كابتي ناي قجت كبابيتات كرحقون ناب محبرسب علم ساوعتنا كان الربيو قبري حياوي سامراوي التحساسيبو بخالو وقن بأمايز قطر إيرتراويان دمهارو معسكر علم واجكب ما أدي تمرتي كسوغوغو كمسا قبرن أب لعلي سدتنياتا زرق ذلو ستاو سقات أب زخفن زبقاسي كوينو مهلاو تقاليسو نزيز قلسو أب كل الامحارا كتما دابات أب زرقو معسكر سدتنياتا علم واج زلو وكلتي إيرتراويان سدتنياتا مس أكايد قبري حياوي سامراوي كاونسلر هابتا أب إيوب أب زقبر وركب كوينو بأمايز قطورو إيرتراويان سدتنياتا تمهارو بمخنيات حصرت ناوتي تمرتي تراز بيرو رساسن سرعي الفورم كاب تمرتي يسقوقو كم زلو أب لعلي إتوم سدتنياتا زرق زلو تاوي تاوي تساقمات كدمي حجي زي ترأي زحفر عمسات نون الناقل دي قيت كم زلو يمزقل سو موكلتي إتوم سدتنياتا كم زرقاقصو أب تيما عسكر كاب كلتا ميتي كساب سلستا ميتي زبوصحو كاب شهادشاي كفلي نلعلي زخونو إيرتراويان تمهارو بمخنيات ناوتي تمرتي ينفورمن حسرت كاب تمهرتم تأقيدوم هلاوم زغلطو كوينوم واغا ناوتي تمرتي أبتي كبابي أزيو بموساهو أعموم نابزي فقروز أغامات وديقوم بمهلاوم حبيروم حديناي حمسا فيليو تراز كساب ميتي بر ينفورم كاك شمنتا ميتي بر يشيات مهلاو أبرسيتوم تم ጠማቲ ዝሰአኑ ስደተኛታት ከብጭንቀቲ ሕዲሩ ምህላው ዝገለጹ እቶም ወከልቲ ኣብቲ ማዓስከር ዝርከባ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ብተወሳኺ ብዕጡቓት ሸፋቱ ናይ ስርቅን ምጭዋይን ተግባራት ይፍፀመን ምህላው ድሕሪ ምግላፆም ቅድሚ ሕጂ ተራእዩን ዘይፈልጥ ንገለ ጦኑሳት ነፍሰ ጦራት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድሚ ሰብኡተንን ደቀንን ዘጋጠመን ፆታዊ ዓመፅ ንባዕሉ ንሞራልን ስደተኛታት ኣዝዩ ጎሊእዎ ምህላውዮም ኣብቲ ምስ ግብረ ሕያዋይ ሳምራዊ ዝገበሮ ርክብ ገሊፆም እቲ أب لعلي سدتنياتات بفلاي كا أب دكي آنستيوز ورد زولو أسكاري سبعوي بدلاتن قسد نابز ملكتهم ناي سدتنياتات كوميشنن أكالاتن صحفوكوا انتقربي كساب حجي قبو ملسي كم زيرخوو زيقلطو وتم وكلتي حتو هلاوي إرتاغويان سدتنياتات كاب جزي ناب جزي أب حادقا يأتو مهلاويوم قيليسوم قبر حياوي سامراوي كدمي حجي بسنكتي أب معسكر ألم واج زولو محرتن موجويتن مقتلتن هادي موم ناب أدي سابا نزموطون بحسرت ناوتي تمرتي زساقيون حمشتميتن حمسان شديشن تمهارو ناب ናይ ናውቲ ትምህርቲ ሓገዝ ከም ዝዓደለ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ እውን ነዞም ኣብ ማዓስከር ዓለም ዋጭ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብህፁፅ ንምሕጋዞምን ፀገማቶም ንምቅላልን ኩሉ በዓል ሕልና ዝኾነ ኤርትራዊ ከምኡ ፈታዊ ኤርትራውያን እጃሙ ከበርክቱ እዩ ፀዋዓይ ተቕሪቡ ክቡራት ሰማዕቲት ናይ ዜና መደብ ኣብዚ ይተቓለል

ردا زيتون كفوز مسلو عالم زنا وصو والكاي ملغتي حادي دحري حادي مس قبتا قبناتهم هاقر أب حادقا دربيهم زحالفو والكاي ملغي سياسة أفوركي حادي كبتم عالمنا زرأيتهم وحدات ناي زمننا قبتي والكاي ملغتي حاديو كم كلهم كدمئو زحالفو والكاي ملغتي أب كندينتي زتواهبو ناي عدميت أقا نسحن محرة عرقن سلام زسوع نتا بعلو كنائلو زعنوا هاجر ككلا خل دك إرقود أخلو من سيات كهلق الشبا شبالو أبزق النياتي زي مسوق حد إتيبيا تأساسيرو زي وقعون نخبري هزبن دلي تلوتن زي متن حسر بروباقاندا كنافس جميرو لو قدماي منيستر أبي أحمد بحرنا يدللو مو تقاوماين دقافاين كيبلنا أبقودني من قستنا كينا هاقرنا نكلاخل زبليو زي أبهالا زي مستي والتحدرا وسرع الدرك أبجزي عرباتو كيف توي زد مطو دمسي سنبادي قباتي سرعت هكدف بزعبال إلا ونت هاقرن هزبن حاليوت انتدا هالليو حجون كم كلو قزي بيتدقا قامين حتى حطو اللو زي إرترا حجي آتياتو زلا حدقا تمالي ويلومي زاتوتو حدقا يكونن إرترا أب حدقا كم زلان نفسان غتكلاخل زخلا عقمتاتن تكلاتن يبرس كم زلون نعمتات صحيفنا تزاربنا دريفنا نحزن نبعات نبعنا إزي حجي كم حدقا زنقرنا زلون بار نتم زدق أسنبر نعنا كنقرنا زخل سب كنقرنا زخل سب يلن إتمنتاي أبكلتش حن عثرتو شو منتن عم تمرت فرنجين هاجرنا بجزء وانينو كم ناي قلو نبرت كحرجة أبزفتنا اللوان يأكل إلنا هزبنا بملع عل كنك على زسنا إحنا هنا حجون إتين بلون كندقمون أنت زي كوينو حدش نجر كلو أيكلينو للاونت ايرتران دحنت حزب ايرتران بخمين كلاخلو نسرحلو سلازلنا قبل علي للاونت ايرترا زورد ادرع بوشتي يمصا بدقي انصارو اينا هاجر بغزات حجنبر بتمنجا اي تحلون يا غزات حجي زي خبر سرعت كا وعيلو حاضرو قداينا يتبعلو زطحاسو حجي يو زخون سلازي مسزي أتحايزنا حجون بقدام النت مطالبو حتوتات قلنا بزي مخنيات ونزيفو زلو هاقراو وان بايتون بهوصوص نابوتو تميليسو مسرح مسغقار منغستي خجمر كلتة بزي كسن فردن أبي ما أسرتي تحيروم زلو زيغاتاتنا نزا كلقوو اللوات انت زي كوينوم كا سدرا بيتوم بزي وعال حدر حالواتوم كنقر سلسته بقدود عسكرنا ناب زي ملكوتوم كينات زل آخو زلو عبالات سراويت ايرترا دو كبل أربعته بسئنت مسرتاو قربات زساقي زلو هزبنا كاب زحاصر اب زحاصر اوان فتح كركب حموشته نتاناي ميديا تكالات بغطا ناوشت إرترا فنوان ككايدا إذن كالئن زملس نايزتن كتاوي تقباراونتن وانن تحتاتنتن زلوو بروجيكت مس زقرب نهاقراون هزباون ربحاتات كنبل نايزتة معصونا أب تحتي زخونيخون كنت كفوت مخانو نفلت جزين مشمات يخون نامسول النت زوصو چرحوتاتن مدن اگرتي مجلس اتاتن جن فصم كنقبل كم زيكونا حزبي ايرتران عالمن كردالنا باخبروت نفلت حزباوي صمدو حاده صلاي عالم الهاو من قصاصي اكل ايرتراويان شوعات تقمتي كلتشحن اسران شدشتن

0: ብራት ሰማዕቲ እምበር ካብዚ ቀፂለ ሓደ ነገር እዚ መቼም ኩነታት ኤርትራን ሃገርና ሃገርና ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ሓደጋን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለዎ ርዱእን ፍሉጡን እዩ ንሱ ከዓ ከምዚ ሕጂ ክጥቀስ ዝፀንሐ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ዝመፅእ ኣትሒዙ ሃገር ንህዝቢ ኤርትራ ፅልኢ እንታይ ዓይነት ፅልኢ ከም ዘለዎ ኣይደኖ ኣይፈልጥን ስለምንታይ ከዓ እሱ ጥራሕ እዩ ዝፈልጦ ንሱን ቶም ዝያዳ ዝቐርብዎን ኮይኑ ግን ብተደጋጋሚ ብዙሕ ኣንፃር ኤርትራን ህዝባን ክዛረብ ከም በዓል ናቶም ተልኣኖቱ ወኪላት ዝነበረ ኣምባሳደር ናቱ ዝነበረ እውን ኣቶ ኣምባሳደር ናቱ ዝነበረ ዓንደብርሃን ወልደ ገርግስ እውን ኤርትራ ኣብዘይ ትረኽብዋ ክሰቕላየ ከም ዝበለን እሞ ነዚታት ከዓኒ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ኤርትራ በፂሑ ኮይኑ ግን ሕጂ ምስኡ ብዝገበሮ ኣብዚ ኩነታት ኣብዚ መወዳእታ ኣብ ዝበፅሓሉ ንሱ ብዘካየዶ እሱ ብዝገበሮ ከዓ ኤርትራ ሃገርና ኣበይ ኩነታት ሃልያ ኣብዚ ሕጂ ወረን ብወረን ውግእን ወረ ውግእን ትወድቕ ትኸይዳላ ማለት እዩ ሕጂ ንዑ ኣብዚ ከም ዝረአና ከም ዝበልናዮ ኢትዮጵያ ብዓለም ለኻዊ ዲፕሎማሲ ናብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ሃገራት ዲፕሎማሲያ ይጓየዩ ንዘድልዮም ከማልኡ ጉጅለ ህግደፍ ግን ኣብ ኤክስ ዝበሃል ኣብ ትዊተር ብቋንቋ ትግርኛ ብገለገለ እንተዘይኮይኑ ብእንግሊሽ ተኮይኑ እውን ኣብ ጋዜጣ ናይ ሜድያ ናይ መራኸቢ ብዙሓት እተዘይኮይኑ ከምቲ ጋባብ ክሰራሕ ይረአን ኮይኑ ግን ሕጂ ሓደ ርእሲ ዓንቀፂ ኢሉ ዘውፅኦ ኣሎ ንዕኡ ክነበንብኦ እሞ ልእላዊ ግዝኣት ኤርትራ ብደምን ብሕግን ዝተሓፅረ ቀይሕ መስመር ስርዓት ብልፅግና ኣብቲ ንልእላውነት ኤርትራ ዕላማ ብምግባር ዘካይዶ ዘሎ ሰፊሕ ተፃባኢ ዲፕሎማስያውን ዜናውን ዘመተ ነቲ ታሪክ ዘይፈልጥ ሓድሽ ወለዶ ንምድንጋር ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምኽላእ ብዝተፋሕሰ ውዲት ዝተፈጥረት ሃገር ኣምሲሉ ክጠቅስ ይስማዕ እዩ ኣብዚ ውዲት እዚ ብቐዳምነት ዝኸሰን ሃገራት ዓረብ ብሓፈሻ እቲ ታሪካዊ ፀላኢ ኢሉ ዘጠምቓ ግብፂ ድማ ብቆንዱ ይብል ክቡራት ሰማዕቲ ረድዮ ኤርትራ እዚ ሰበስልጣናት ናይ ኢትዮጵያ ምሁራት ኢትዮጵያ ኩሎም እኳ እንተዘይኮኑ ዝብልዎ ዘረባ እዩ የኣረብ ቅጥረኞች ንዓረብ ክሽየጥ ዓረባዊት ኤርትራ ብምባል እዚ ዝኣረገ ደርፊን ኩሉ ሰዓ ግን ኣብ ሓንጎሎም ዘሎን ዝጥቀምሉን እዩ ናብዚ ክኸውን ዝኽኣለ ግን ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ ግን እዚ ናይ ግብፂ ዝበሃል ድሕር ኮይኑ ግን ባዕሉ እውን ኣቶ ኢሳያስ ቆልመፅመፅ ዝብለሉ ዘረባታት ኣሎ ንሱ ኣብዝ ሓለፈ እዋናት ምስ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዝነበሮ ዝምድና እውን ድሕር ኮይኑ ግብፂ ኩሉ ሰዓ ንፁር መርገፅ ኣለዋ ብዛዕባ ናይ ኣባይ ጉዳይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ከዓ ማለት እዩ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንታይ ይብል ነይሩ ሽዑ ግብፂ ንኤርትራ ትሕግዛ ክትሕግዛ እውን እንተኮይና መጉጠይ ንኢትዮጵያ እንተዘይኮይኑ ሓቀኛ ሓገዛ ኣይትብኒ እንታይ ምፅኦ ዘረባ እዚ ዲፕሎማሲያዊ ዓለማት ትርክባት ምስኩል እዩ ክትገብር እዚ ግን ዘካይዶ ሕጂ ከዓ ነዚ ዝመስል ዘረባ እዚ ኣምፅኦ ማለት እዩ ንቕፅል ናፅነት ኤርትራ ን3 ዓመታት ብዝቐፀለን ኣብ 1991 ንገዛእተ ሓይልታት ኢትዮጵያ ብዝፀራረገን መስተንክራዊ ወተሃደራዊ ዓወታት ዝተረጋገፀ እዩ ሕጋውነት ሕቶ ኤርትራ ንናፃ ሃገር ግና ቅድሚ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበረ እዩ እንተኾነ ካልኣይ ኩናት ዓለም ምስ ተዛዘመ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢጣልያ ዝነበራ ሊብያን ሶማልያን ድማ ብፍላይ ናፅነት ኣብ ዝረኽባሉ ዝነበራ እዋን ኤርትራ ኣንጻር ድሌት ህዝባን መሰላን ንናፅነት በዓሎ ምስ ኢትዮጵያ ክትቁረኒ ተፈሪድዋ እዚ ዝፈልጦ ተባሃል እዩ ብጉልባ ፌደሬሽን ከዓ ንዳግማይ መግዛእቲ ኣብ ትሕቲ ዘውዳዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣትያ ኣብ ርእሲ እዚ ቁሉዕ ግህሰት እዚ ኢትዮጵያ ድሕሪ 10 ዓመታት ነቲ ንኤርትራ መሰር ርእሰ ምምሕዳር ዘፍቅድ ዝነበረ ውሳኔ ብምፍራስ ኣብ 1962 ንኤርትራ ብሓይሊ ጎቢጣታ ኣብ ትሕቲ ግዛእታ እትያታ ኢሉ እዚ ከዓ እወ ብርግፅ ስለ ዘእተቶ ብረት ተላዒሉ ኮይኑ ግን ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ 2018 እንታይ ክብል እዚ ይስምዕዎ باركورا سمعتي ازي اب وشتن اب دقن زكايرو شروحتاتيو لك كمتي اب قزي هاي زلاتين مخنياتو اب ادي سابا خيدو نا ابي احمد نا يوز اقود داي من السريلو بمهابو اتي زنبري اقدا خمز اللعال كمز مسلمان ادي سابا خيدو اب باعلو باركوتي بخمتي أبوناس فاول دي ميكايل أدي سابا خيدون فيدرشن أفريشن أيلوم زبولوو كوم لك إساس كأخوم إيجيرو إسخاخة مرحينا إسخاخة مرحينا هزبي أترا عدلينيا هزبي أتران هزبي تيبيان عدلينيا أيو كلتا هزب زبولك التاريخ زي فلتيو إيلو عسب تدليخا بازع تدليخا أبن حجر تدليخ أبي أحمد كأساني سايد بزولو إزي بامسو ناي عسران شو عتن عمت ناي عسران حمشتن عمت كسرنا أملشنا أي نايلو مالتي أنت مالتي زي تسعان حدن كساب كلتشان عصر شو منتن عسران شو عمت رفرندم كساب كلتشان عصر شو منتن كاني عسران حمشتن عمت إزي كسران إيش أسافر خسارة أي نيرو نزي خاجيرو إزي سلز جبرة إزي سلز جبرة كا إزي زي تنبي ناي غلوبال ياكل تلعيلو ناكل ارترا ايت شيت ايت لووت ايت دمر ايت مد حنسابن حوارون حران نصام كوينا هاغرنا ارترا سلام نخلو مدمار زي بلو اب جيرمان كي تلفون سلام او سلفه تخايدلو نيرو مالتي بزخني غصلمو ديحرو هات حد حد فمالم كاب دي تاريخاوي كونت بمبغاس قال حزب ارترا نتين ربحا عبيتي جيو بوليتيكاوي علاماتات زي تمن زعي حقاو مسولو نناصنت من مملاس انصار غوبطا ايتيوبيا زي تخايد فتحو قال سييو الو هو برغص نناصنت امطيو نسس لزخونه خا سس لزخونه خا بكلتشان عتشومنتن ايتي حيال بارع ناي أكل كسيلون برجدنا حمدو بندرن بحيلن تلعيلو داسات قجلها بهجدف كفرس كوينو زي تاريخاوي متسارة زلوو أنصار لإلاونات إيطرا واغان عداغان يبولون حجين بار قجلها قدف حلاون حلاين كمسل كلو إيطراوي دقافاين تقومون زي بولو نلإلاونات دوي بلو كدع نسيو أبتقو أنتي أبتقوا أنتي نزي ناي معبل ناي أكل المعبل ناي ببرجد نحمدون ترف رف ترف مرف ناي درجي حلو في حالي فو مالتيو كرة كور ناي ويانن عصبات ناي ويانن إتراويا ناي كونون زبل سلمن مكفأنيو تسمعو لك عزقاء كم تي جزأتي إتيب إياويان كم تي بتزيانة زوهابي يا عرب كترونيوش عربات شيت اي تلوت انا عرب اي كونتن زبلو دو نبرو نا عرب الاخوات يوم ارتاويان اي كونون زبلو دو نبري لك اساس افوركن تلا اختون كا زي يوم يلونا نتي دلاي فتح نت حقي ارتاوي زيغا حجي تي ارتاو كل كله كم تنسو ارتاوان اي كونون تولو دوم ارتاوان اي كونون زبلو دلاي فتح تقالساي ارتاو زيغا كن كلون ارتاو ني ارتاو ودق زيغا بإرتاونت زيغنت إرتاونت زامن إرتاونت زامن نإسياسون بقبرون بتيت الموتون بر من النتو زيغنتو زحدو قيلن كلهم تمسو زلو وحدات مغنياتو لعلي إسياس قناعتن نوصحاتن إيكيب إياويان بتقل الله كاب تقرأي كساب غامبيل لخن بلغل كاب سودان هونو كاب كال تولدون ني اترا واغا خفلو بلا بتنا ايتيبيا نزار برحان ايتيبيا نزز ود اوسل نفلت ايرتراوي تقراسن فتحي نزي تطاوي لي زي قبلون زامنولن امو حجي دا انت اخ جبر دلي اساس ادحنن هيوت هو برقص ابي احمد مس اساس زغبرو سمع وعل نفولط نغير يلن نفولط غن زبعوطا تدمرنال حادو خينا اينا زبل زكايدو چرحوتات زچرحوت راحو زيكونه بغبري بغبري ابقيد منا صنح ويلو حصبو ويانه نايدوب غداي بادمه زغدسا يكونن بادمونا يباسنان نابحاري قطباون كلو نغر حانتي ايتيبيا نا مغبار الهم تبغيشم الامين المرحوم الامين محمد سعيدون صحفي ناي هجدف عاويلو إثيوبيا كيتبتاتن كدقالسينا وياني بسلطان كيمصكا واغان كفيل دايلو مالتي واغا خفيلو خا من اسي اطراعات فيو ابلعلي حزب تاغارون ني مريحنتنا هوحات المطفى حيلي تغراين مدمساس ايتي ناصنت اطراز امنن ناصنت اطراز زخبرن حيلن حزبن نزي ام غيرمو بزي زر ايوم غداي كل حيلي الدخيمو زيرو خمز جبرات سلزفلتن كموس لترارادون كأيو حجي أبي أحمد ناتو تلاقتن أبارلما عاولو جنراتو كلهم زبلو وزلو مالتيو أما قتل إذا تاريخاون حقاون كل النات دما أب مزاقب ودب حبرات هاقرات بزي ولاول تستنده وبرقص أبزي نوحين مريدن قعزو انبار كالسي هزبي ايترا نايك اربا يخون رحوق مورالاون كال دقف زيتان افقو منبارو ماننم زي سحتو حكي هو برقس حجون بحمقنا توسيحو اللماتي اتي حجي زي سمع ذلو جاو جاو تا متمزاز تاريخ كا كتبال عانزده لخا اباقون بحسي زاقرات بلا اي نقورو ترسيعو دنا بالي حمامم كل على اللوم زقبرو نزخلو زبلو دول حاتتا حاتتا كم زبالكو أتو إسياس أفوركي إعلام أوقعو أجهم سلزولومي أبزي كفل ذلو على موقارتا زي اللن زي نبرن تسوط وايس لازي درسكا محيركا بعاقمون لعلي زمتاتر ربوس حلاماي مسكوت أبك أيح بحري إلوز سلزه تفتفه ويد محنتي هاجر وين أبزبلا تاريخاون جغرافياون كربت اللنس لزبلت زحنتتن زحترن نايرساس كرش مسم رايكونن باهجراو حقن وعلاتن زتأسره قدايل إلاونتن قزاتاو حدنتنيو لإلاوت قزات إيرتا كأمو بدمن بحقن زتحاتريو زتين كيوكا ويلو أربعة نتبيل ماتيو برقز هو ويلو جن بزي إسياز خدو دولون بزي إسياز غبرو دولون كنايكون إيرترا أب حادقالا دليت إتيبيا نايم ملا حايلن بر حق خمزي اللو عالم كبرات إيرتروان نريئ لنا نريئ لنا زغان تايو ناي فينزولا رأيو أمريكا غوبي تحيزاتو نداري أتقواتر الله نبع على إيران كيدوم كتكيتومم تايدو جيرميم كاوا حليفو حمام نايب على أمريكا أفدق بحري أب تسعان حدن نالبات سب بزو حير آيان خون دليت إيتيبيا وان كوي نمبر بوحدو ناي سالاس أربعة كيلومتر زخون أفدق بحر إيتيبيا ختركب نيروا كتركب كاللوا زبل نيريو كوي نغن نحنا أوق أين أطلنا يرتوان كأب واقع فيو تساوام عين أين أخن نبر كنب بمبال إيه ودك من لزين أو زمر حو ناي حوات كغلنا تي ودك نازي أرغو جمال إلاو نت إرترا بمولو تي قزاتاوي دوباتيو نازي قن عطا إيسي أس أفوركي كسرري سلزي دوليو كنتصر سلزي دوليو قن تسعان شمنتن كوينات وليعو كوينات وليعو فتو تحاقرات أبتقوان تي سلام قبرو تعرغو دولو خباد موطانا والد صحي عربتيا بمبال انبي بمبال كينات مزيو كساب بارونتو كساب عدقيح بزيهم حيلتا زيتيبيا عسبون بحربنياتا تواقع ادا تطوي لنبر عنصحو بيليو كاب عسب ميتن عسبتو شدشتن تانكتا زنبرا شدشتا تانكتا حاطرفون كلو تواني لومل ابقاحتي لاين اكتا اكي بنسانيحن نمن تايزي كقوات اطروو ديليت سلزنبرو ايرترات كمتا حمامو ابسقاي هزبي ايتراب سلاين ابسقاي كنبر انت خونا خلا ايترا انت زي كونها ايتيب اتراب حالو كقبر زدالي إسايات سلزو خونا ترحيو امو نازي زل ازي بوهاقان ايترا قال تمكحتيني ايتراويان سمعتات نمطلح نحنا ايتراويان فولياتينا نهاجرنا واقا اداقاين قبرينا بمبال نزكايدو زكايدو زرباتات زو خونا يخون نابهاقور واقا اداقا زقبر سبيلن بجيكا زي عدلين يهاتات كويناني إسايات بمئمان امنزد فعنا ازي كدع زخوني كلو اب واقا هاقرو واقا خفلي كالي حديش نقر مزيز التحات كفرات سمعتي ابدي امو نسمع يقو قرب مهنياتو زعارقه زخسر نقادايسي زعارقه دبتورو يقنصلي بهال ابدي امو نسمع ياتا قزيتا اغيلات النخ قبراينا
1: ما مصحف شالك أدويت أبقى صحادي كمز السعب غيرو بنو تصورات فيرو اللو إزي مصحف بقندو نحدنت إيرتران أفدق بحرنان محلو استخايد قال سنستخفل مسوات نمقلات بمدب ستصحفي إيبل كابزخ من ردو إذا مصحف نعلام أم زقول لح زنبع زخون أكرار بخمز اللوي إذا محجي بسمونان بحرن ودباتن نيرتراك ورو بفخران والتهدرا ومدلواتن تأنقود تشبشب زبول زر لو قجل بلتقنا ولكو حق نزقول لنتخوني قال حقتات سلزر لوغن نزي بحواتهم تتصحيف الزر لو حلوف تاريخ رقيهم كوكسون نزي داويت ولا قرقيس أبقات 400 أسفير وزر لو كردوني لبوانا
0: كبرات سمعتي إمار زي داويت ولا قرقيس كابتي زي زيد اليوم لا تصحفون يوم إزقن تاريخ تاريخيو زي حالفها تصحفوه بزعبا جيغننا نعتروان مصحاب ترحاتي كون حجي أبزي أتراغن أب حدك أب تود كولو زلا إزي ناي معاتيو ناي هزباو قنبار أب ميدا ناي جيغننا دستسرحي أب تاريخ ناي هزباو قنبارن أوتوم هزباو قنبارن هزباو قنبار زوغو برو ناصن نت زمتو جيغانو حربينياتات جن أب قداو قديش فيرو ونزولو زي أتصناتن أب راتسن زخونا قجل إشي أساف وركي نزغن من تايم صولو نتخوينو جن بزي مدعا عاسن مدعا عشاشون كتوكا مولو زلا زخونا خوينو جن نغسل مو
1: نفس وكف صدر مريت إرترا ني حربنياتاتن دلي تحادنات حايلن عاتم تزرقفو بدمو مشاك اوان مخانو نردا ناي تغن صلتن تغادل تمالوسيو ناي وز اوررتن كدنبرون كلو اتمريت كساب كندي كبر واقا خمستغفلو نردا إبل شالك أدويت ولد جيرجسن إثيوبيان.
0: أزي زي مذكور أزي ساتهم صحفون مسكرنة أزي ما متحف صحفهم إثيوبيان إثيوبيان بقانقون بولز جبرو. إللي من تاي حجزم تأذلون تخوينكين إثيوبيان بعد داويت ولد جيرجسن تاي بلونيرم أبزي كلتش عن عصر تشم من تنكا لكان إحنا عنا ثقاقين بر إساس لك إثيوبياوي نبيع زي فلت نبيع قبل تسمعي داويت ولد جيرجس. سلام من تاي. مانياتو ديليتهم سلازنا بره.
1: سلطون كرد وزيك قالوا نزب عليهم زغلت وزلو حكيم حجون سرعة بلت قدنان سعبتون سدر مريت بحرن سمايات إيرترا واقو معرض سراويتهم زهال قلو بتحدي ما انت مثلون كبر هاقرون إيرترا ويز خفلو واقان دما بتخالي بشالة مالا زر اخم زي كونك فلت يقبا إذا من حجي يجيب
0: يا هو إذا جن إذا بلا ذل جن كبرات سمعت إذا بلا يو تير تراوي دلائل فتح أنت ل تي على ساي حان هاجرون إذا بلا إذا جن زكاي ذا ذل زربا هم كم كم تقول كو زارجة دفتر زيهم مسكرهم ولا هم نمباليو
1: نتقن حجي أب سمين مال تاب إرتاز غفلو كبيد وجا شلل إلهم انتفتينهم كم تيك أدم ولدهم نسمين زوفر أي من لسني بمبال زغت صوزنا ورو أزوم حجي بسم بحرن أفدق بحرن كوروس شباشو بزرلون إيجا أبسامين مالت إرتراز هالقو قدامو تحواتون كبس حمقانو كينو محبار كال إزبالي لن
0: أزي كدم كم كدم مسلكن وحجي مسلك وزدكن زبهال زرباقنا اللو زبان قالسن حجن منقسن بابتش عن شمتنا بلتش عكو ترأي إساس عفوركي تزنبر حيلين إرترا عدس لزداخمي وا منجز تقول لعلاو النت كسب بارون تكو آتي ميم كبا دم وات أنا مالت صحيح عربة يزبلو زنبرة دحرجن تنبركهو أب ناي أب ألجيريا كم زفرم غيرو أسرع سالتي تبع حربنيا هاي لو ولدت نساء هاي لو درع إذا وراريو إلو أب علامات لزكايدة أما بزكايدو دبلوماس هاو مسرح كوينو نزخا إساس أفوركي إمبي تنبركة خنتيو بعل برخي وقبرة اللاسية إذن فتو تدولنا دولو نقبلو أدولو دولو تنبركة خنتيو إلو زبولو إسران حمشتن كيلومتر كاب تي دوب رحيقنا كاب تي دوب رحيقنا إتي وشتخا بجكا ترى وطوليس وطهدر زي بلو إيكيبيا جن كساب تي دوب ملو حيلوم نيرم مالتيو نمن تعيزي حجيخة خوم ديخة قبر أبيز اللي حيليو أبيز اللي استاتيو ولا انت خونخي أبكينا ديخ نبر هزبي اترا
1: أشي مكايدو كم إرتراوي عزيو كبور واغاز خفلة زخونة كالقون نمريتن رستن نورت أحليفو زيب هزبي كهلو عيقلن بزع جنرال تسفاي حيل مريم يزبال بزعبان ايشين تاعته 176 كوبان اقفا بهزبه وحيلتاتن نتي استخبى سراوي اثيوبيان بالحن بسرعه درك استوسد صعدن ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝሃቦዎ ዓይኒ ምስክርነት
2: የናክፋ ምንድን ይኮነው ዓንድ የኛ ሰራዊት ዓንድ ሻለቃ
3: ኣብ ናቕፋ ከባቢ 500 ዓቕም ሰብ ዝነበሮ መበል 15 ሻለቃ ዝበሃል ሰራዊትና ብፀላኢ ተኸቢቡ ብሻዕብያ መንግስቲ ነቲ ሰራዊት ከድሕን ፅዒሩ ግን ኣይትኽእለን
2: ሙከራ ኣደረገ ያንን ጦር ለማላቀቅ ኣልተቸለን የነበረ ዓላማ ኣማራጭ ዓንድ ብቻ ነበር
3: ዝነበረትና ምርጫ ሓንቲ እያ ብኣየር ወለድ ብፓራሹት
0: ኩምራ ሰማዕቲ ረድኤትካ ሕሰብ እሞ እዚ ሲ ዳርጋ 50 ዓመት ዝገበረ ኮ እዩ ናይ 50 ዓመት ታሪክ እወ ትሽዑ ዝነበረ እንሰሓባት ኣንሰሓብ ከዓ ኮይኑ እዩ ካብ 98 እንሰሓብ ኮይኑ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ናይ ምርብራብ ዝነበረ ደባይ ኩናት እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ሃገር እዩ መንግስቲ እዩ ነዚ ስለምንታይ እምፀሎ እንተኮይኑ ግን እቲ ሓይልን እቲ ብርታዓትን እቲ ኩነታት ናይ ዓለም ክእዝሎ ድዩ ሃገር ኤርትራ ብቲእዋንቲ እወ ገድሊ ኤርትራ ብሰንኪ እዚ ድሕሩን ክፉእን ዝኾነ ኣካይዱ ንፁል ከማ ነይሩ እዩ ብጀካ ውሑዳት ሃገራት ዓረብ ሕጂ ከዓ ኤርትራ ብዓባያ ነፃ ኮይና ካብ ጎራብታ ጀሚርካ ብምሉእ ዓለም ከማ ንፅልቲ ገይርዋ እዩ ዘሎ እሞ ኸ ነዚ የዋፅኣና ዲ ሕጂ እሞ ሕጂ ኸ ከምኡ ዋጋ ንክፍል ዲና እወ እዚ ጀነራል እዚ ብዙሓት ከሴርና ብዙሓት ተሃሪም ኣሎ ዋ መንእሰይ ኤርትራ ኸ ክንደይ ተወዲዩ ሽዑ ክንደይ መን ክንደይ እዩ ጋንታ ምልእቲ ተደምሲሳ ሓይሊ ምልእቲ ተደምሲሳ ክንደይ ብርጌዳት ማለት እቲ ዝነበረ ሰራዊት ናሃና እውን ንሳቶም 170 ክቕተሉ ከለዉ ሲ ዋላ 30 ይሙቱ ናሃና ስኢልካ ይኮነን እኮ ዋላ 10 ይኹን ምስቲ ኩሉ ክኸውን ዘነይርዎ እዩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ናይ 98 እንኮ ሓፂር ንፁር መረዳእታ እዩ ልዕሊ 40,000 ወ 50,000 ጠፈ እዩ እንደገና ከዓ እጅ ገይርዎ ዘሎ ማለት እዩ
2: ዓንዲ ብርጌድ ጦር ሜካናይዝድ የብሉ በታንክ በመድፍ ባየር መቃወሚ የተጠናከረ ጥሶ ማለፍ ኣቅቶት በጠላት ተደመሰሰ
0: እምበሪ እዚ ዝብሎ ዘሎ ዝኾነ ኮይኑ እዚ ግን እንታይ ንምምፃ እየ ዛኣ ዝኸሰረ ነጋዳይ ሲ ኣረጊ ደብተሪ ግንፅል ኣብዚ ኣለዎ ሓንቲ ነገር ክሰምዓሞ
3: ከም ምሩኽ ኩሉ ከምቲ ህዝባዊ ግንባር ደሙ ኣፍሲሱ ዝሓዘና ንሕና እውን ኣብ ጎኑ ኮይንና ደምና ከነፍስስ ኢና
1: የኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራስያዊ ንቅናቄ ኣብ ኤርትራ ዓውደ ኩናት ኣብ ዝተኻየደ
4: ሰኔ 5 ቀን 71 ዓመተ ምህረት የማለቅሰው ላንድ ለኔ ልጅ
0: ኩብራት ሰማዕታታ ግዜ ስለዝኣኽለት ቁርብ ሕልፍ ሕልፈ ዘብሎ ዘለኹ እምበር እቲ ትሕዝኡ ደጊምካ ክስማዕ ዘለዎ ክስታያት እዩ ግዜ ስለፀበጥራ ዝኾነ ኮይኑ ግን እንታይ እዩ እዚ እዚኣቶም ምሩኻት ኣብቲ 83 ዝተሰዱ ብዛዕባኦብዮም ዝገልፁ ዘለዉ ማለት እዩ ካልእ ድሕርና ፅነት ከዓ ንኤርትራ ዝመፁ ነይሮም እሞ ነዚታት እንታይ ክብል ኣብቲ መወዳእታ ምሩኻት ሲ ሕጂ እንታይ እዮም ክገብሩ እዞም ማሪክና ሂወት ክገብሩ ዝፈጠርናዮም ምምራኽ እኮ ባህርያዊ እዩ ኩናት ኣብ ኩናት ትማርኽ ትማርኽ ባህሪ ናይ ኩናት እዩ ብስንፍና ኣይኮነን ተጋደልቲ ናይ ህዝባዊ ግማር ተጋደልቲ ኤርትራ ብጠቕላላ ይማርኹ ነይሮም እሞ ኸዚ ብስንፍና ዲ ክቁፀር ብስንፍና ዲ ክቁፀር እወ ተሓቢኡ ስለ ዘዋግእ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣይተሓንፈጠ ኣይተሃርሜ ንገለ ሰባት ብኸቡ ከምዝሽምጥጦምን ከም ፀርፎምን ከም ዘናእሲ ንፈልጥ ይስማዕ እዩ እዚ ግን ተሓብኡ ስለ ዝኾነ ጅግና ግን ኣብ ቅድሚ ግንባር ምስ ኮነ ይውጋእ ኣብ ቅድሚ ግንባር ምስ ኮነ ይማርኽ ዝተሓብአ ግን ኣይርከብን እዩ ከም በዓል ኢሳያስ ተሓቢኦም የዋግኡ ነይሮም ተሓቢኦም ኣትዮም እዚ ከዓ ክገብር ፀኒሑ ማለት እዩ እሞ ኩብራት ሰማዕቲ እቲ ግዜ ስለዝኣኸለት እዚኣ ብላየ ዝኾነ ኮይኑ ግን